0: 86 pour continuer à émettre dans de bonnes conditions, votre radio associative rénove son antenne. Tout cela a un coût, particulièrement en période de coupe budgétaire pour les associations. FPP est une radio entièrement réalisée par des bénévoles. Elle survit depuis 33 ans sans publicité. Pour que vive FPP, faites un don sur le site internet de la radio rfpp.net ou par courrier au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, chèque à l'ordre de l'association Paris.
1: Sion de Tamazra, le troisième samedi de chaque mois, de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et sur la toile rfpp.net.
2: أول ما زيرانت ولدي تناول ثم زغايا السفث ويست ثلاثة بقور ذي ستنت مديث ألا ماذ سبعة ذي وزقن غفو ما طفن باري بلوريال 163 ذوستاني غف بي بي بوان نت
3: أول ما زيران أن رانديفو أن با مانكي أول ما زيران أن صوفي سوان
4: زفله كنت زفله ونن صوفي سكنت صوفي سون تذويل تولني مزيغن ونتهجي ثم زغان السفت ويسكراد نيالا قور دي ستة ألما سبعة وزقن في راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM ناس تسوين انترنت rfpp.net الساقين تذويل نوقور يونيو ذا تسقاد ذا قوس قوسن 21 يونيو ذاكي فرنسا تسمغرا تسمغرا نوزاوان سي لا فيت دو لا ميوزيك اون فرانس اي هي غفايا الساكان تذويل تاكي تسيلي تسم خالف تكني قارنا كن اي مي اون دن سعدي ازاوان اكون نج زوزاوان مازيغ زوزاوان تمازغا تسات سدوزكن نوزاوان نفرن داكا كينيا في 30 دي دقس تمنارين نتمازغا ايوا كن استسلم هي الساكين تسيلي سيت اون ايميسيون تري سامبل اون ايميسيون دو ميوزيك امازيغ لا ميوزيك دو تمازغا هي هكا اكتنج اكون نج روزاوان امازيغ أزال نساعة وزقن إي نسلم تساعد ديم تسويح في قرزن وزوانا قيان يوند نفرن ثاني مرثي كنت ثاني مرثي نون ثاني هين وزوان أرغول كنت أرغول

دورر نتصفق نتغنى اواينا اي ذك دورر نتصفق نتغنى اواينا قارت حيا بار سيدانا ايو ذنى

الغروم السيف نوح لذاك غروم يوداني دينو لنسى الشوم ذا الرايوم قرنو ذي تقوان شاذي صوم للقران رفاذا نسكويوم السيف نوح لذاك غروم يوداني دينو لنسى الشوم ذا الرايوم قرنو ذي تقوان